الوريقة مع انه قدرتي تتخطي حدودك وتحتلي قلبي تلتين دقيقة. طب شو الطريقة؟

Claudia. العميد من عند ربي شاهد. الله يرحم لي مات نيكولا. أول شيء